0: قرن بكذا كام مكو من بيرنزا وجبنا زوران ليا ينز ينتاني بيلا وانا من زورو من اهدل اللي كان في مكاس لقنا قنا قوة سكرا مونتا اكوانا كان ريجا وانا من رنزا كا زورو سك زورو دبل عيكس فين فايف ناين فو جولان كوبا قوة من زورو جزر فام زورو سكر وينا وبكو رفا بنا من نغ مشالو لسوق فشنو بنا بنار اكا مشو قوة سكرا مونتا انزل ايو ايا ليو وانا من زورو جزر فام كونا من زورو دلائنين لوان زورو سك زورو دبل عيكس فين فايف ناين فو جولان نمي كنسيل بنا رزين
1: بابا اهه برون برادوان
0: عيسى عيسى قيلة من جان وين أنا؟
1: البودين
0: إيه نوان
1: نكم أقوال طاول
0: عباد صاب ليه بانار زاني شيء
1: نكم نسو الشالة كسوان لغم أقوال سفران فران فران مكويري
0: أها
1: نويتا نبوتيدي مالسيني مترقلوري سرق شاكين وطلع تسندرق فران فران فران نويتا نريد وان لغا سكنان مترقلوري وطلع تسندرق لغشاكين فران فران فران ين قابل أبغى أبغى فرصة هني بس نقول إمتروا لبشكين كذا
0: نيم كيس إمتروا لبشكين
1: ولا ولا
0: إيش سكان
1: إيه كذا
0: إيه كذا right girl from Bill 060-double-8-7-5-9-4-2 060-double-8-7-5-9-4-2 and a mixer of mina, I'll tell you, I got to send a bad way wishes. I like a corner and Carolina to go below and a mixer of mina camp and come up and circa 060-double-8-7-5-9-4-2 and come up and look for sharing king go 060-double-8-7-5-9-4-2 and come up and look for sharing king go and tell a little and a mixer of mina camp, a camp, me show one, sick on a month and Carolina.

اوكي رايت جو انا ميكسور اجزر فهم كارون ميكانا كافو بلون لان تلانا ميكسور من اسي غد بذا ويشي اسنه اعرفو ميلا الميكسور اجزر فهم من اني انو ما تمين انت غسر صم ميكسور مين انت مكاري غد بذا ويشي اسكي تقوبنا بلان غسر 0 6 0 8 7 5 10 4 2 رشيلا